0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.